كان The many men من دو بيخشو سفرن تامير تشيلي تقا من هاني اكس هيدو تو خيري بيش سفرن بيليك نانا ميختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دو دي سيري داني كروزا متي يونجي فيري تقا دم كاري لاك